Adidi, Radio Diwa, Radio Diwa, Air Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda. Nqolek شي حاجة ولدي، راك في Radio Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda.

0: هاي فلن وخلاص.
1: ام شهيدة ربنا يرحمها، خوات شهيدة ربنا يرحمهم، لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو خلف آلاء الشهداء ثلاثة من الأبناء سيفجرون رأسك يا